0: صباح الخير يا حق الموت مستمعينا في كل مكان، وهذه وقفة لنتعرف وإياكم على حال الطقس والنشرة الجوية من المكتب الوطني للأرصاد الجوية، ومن هناك يوافينا زميلنا صلاح العبثاني. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: أهلا وسهلا وصباحكم بكل خير حياكم الله.
0: نعم تفضل وأطلعنا على حال الطقس لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكان المقدمة من حضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستعدا إليها بالنشرة التمليهية المتوقعة للثمانية والأربعين ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر رياح شديدة السرعة على الخميس قطر تصل سرعتها إلى 40 عقلة، كما يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحاري والعباد الداخلية للسهول والمناطق الساحلية، أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وساحلي كهانا. المناطق الساحلية في النشرة الاعتيادية أجواءها حارة وصحوة إلى غائية جزئية، وهطول أمطار خفيفة على الأجزاء من السواحل الشرقية وخميس قطر والرياح شديدة السرعة على خميس قطر تصل سرعتها إلى 40 عقدة تأمر على اضطراب البحر وارتفاع الموج. المرتفعات الجبلية صحو إلى غائم جزئي حار نسبيا نهارا، وطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية. أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة على صحاري البلاد، تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تثير الأتربة والرمال. المركز ينبه المواطنين مرتدي البحر والصيادين ورناوين السوم يا خميس قطرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج. في الصحاري والهضاب الداخلية وسهول المناطق الساحلية من أجواء الحرة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب المياه السوائل وعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس خلال ساعات صغيرة. المواطنين في المناطق المتوقعة طول الأمطار عالية من صواعق التواجد في مجال السيول أو غبولها أثناء وبعد غدو الأمطار. درجات الحرارة العظمى الصغرى المناطق الساحلية 38 28 في عدن، في المكلا 35 28 في الحديدة 36 29 في السقطة 34-27 وفي الغابة 33-26. المرتفعات الجبلية صنعية 32-15 وتعز 33-19 وإيك 32-13 وطالح 33-20. المدن في المناطق الصحرية 30-43-25 وعطق 40-26 ومعرب 42-27. حالة البحر يكون معتدل يبترد أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي، فيما يكون خفيف إلى معتدل على الساحل الغربي وباب المندب، ويكون مضطرب إلى شديد الاضطراب على آخر سقطرة. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك زميلنا صلاح العبثاني.
1: أهلا وسهلا.

أستمعي العزيز، يقول خليل جبران: نصف أناقتك في كلماتك، والنصف الآخر في أخلاقك.

المستمع العزيز حين تستوعب أن الدنيا فانية فتصبح شخصا يتغاضى عن أمور كثيرة جدا ولن تبدي فيها أي ردة فعل أو اهتمام. مستمعي العزيز، حين يعلم الله أنك لا ترجو فرجا من غيره، ثق أنه تبارك في علاه لن يتخلى عنك. مستمعي العزيز، أصدقاء الصباح، يقول نجيب محفوظ: أحيانا نفقد أشخاصا للأبد، ولكنهم ليسوا أمواتا بل ماتت فيهم الصفات القديمة التي أحببناها. مستمعي العزيز، قال أبو العتاهية شعرا: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم غاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية. فاختم لنفسك مستمع العزيز، اختم لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. وأخيرا مستمعي العزيز، أصدقاء الصباح، تذكروا معنا هذه الوصية النبوية الشريفة التي أوصانا بها وحثنا على العمل بها حبيبنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها يقول لكل مسلم ومسلمة: لا تغضب. ومعها تذكروا بأن الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل، فلا تغضبوا لا تغضبوا لا تغضبوا، وصباح الخير يا حضرموت.

0: طبعا مرة استمعنا إلى أغنية على العقيق، استمعنا بصوت مرسال، بصوت كثير من الفنانين، وأيضا حتى من الفنانين الخليجيين وخاصة السعوديين. استمعنا إلى هذه الأغنية وهي أغنية جميلة جدا ورائعة وذات طابع صوفي.
1: أيوة صحيح،
0: ذات طابع صوفي. ولكن يعني الذي لا يعرف شيء عن شاعر هذه القصيدة، نحن كنا نعتقد أنه واحد من الشعراء الصوفيين الحديثين، يعني من أصحاب المئة عام التي مرت يعني. ولكنه في حقيقة الأمر أن شاعر هذه الأغنية يعود تاريخه إلى عهد صلاح الدين الأيوبي. قيلت هذه الأغنية، قالها الشاعر في عهد صلاح الدين الأيوبي. ولكي نعطي المستمعين الأعزاء تفصيلات أكثر عن عن عن بحث عميق جدا قدمه أحد الباحثين السعوديين في الأدب، في شؤون الأدب والثقافة والشعر والغناء، نستمع إلى إلى إلى هذه الأربع دقائق التي يتحدث فيها معنا عن على العقيق معنا، ثم يعني سنواصل حديثه بس لاستماع عن
1: لاستماع لهذا
0: اللون، ولكن عن ستؤديها لنا الأوركسترا السعودية، أدتها أداء جميل رائع. نستمع يا عمر إلى ما يقوله الباحث عن أصول شعر هذه القصيدة.
2: ما في أغنية تعبت عليها زي هذه، مع الأسف شح المعلومات، فريق عمل كامل ما يشتغل، استعنت بعلي فقندش القدير، استعنت ببدن عبادي عازف القانون الله يجزاه خير، استعنت بمجموعة كبيرة من المحبين والراسخين في الفن. كل الناس يعتقدون أن القصيدة هذه انكتبت في 60 سنة الأخيرة. القصيدة من العجيب أنه حتى المختصين لا يعرفون أنها للشاعر الصوفي اللي يسمونه المقتول السهرة وردي، كتبها أيام صلاح الدين، وكان متفوق وشيخ طريقة فوشي به إلى صلاح الدين. ولا محمد أنا أدخل الله على التاريخ، لكن كل الروايات التي قرأتها أنه يسمونه المقتول، أنه قالوا أنه فاسد العقيدة وقتل بهذا الموجب. هذه طبعا الجلسة جميلة جابوها، هذه محمد علي رحمه الله يغني، هذا حسين نجار الله يحفظه، واللي جنبه محمد عبد الله يحفظه في بدايتهم كانوا مع محمد علي سندي في جلسة طراب، يمكن هذه لها 45 سنة. فالآن طال عمرك حنا عندنا 3 إشكاليات. القصيدة الأولى هي فصيحة 100% على العقيقة، اجتمعنا نحن وسيدي. الغريب أن هذه القصيدة تروى بالعامية وبنفس الوقت بفصحى الطريقة. ما ظن مجنون ليلى قد ظن بعض جنوني، إن مت وجدا عليهم بأدمغي غسلوني، نوحوا علي وقولوا هذا قتل الهوى. هذه قصيدة السهرة وردي المقتول الشاعر المتصوف أيام صلاح الدين، صلاح الدين أمر القتل. انتهينا من الملف ده. حصل انه هي حولت الى اغنية صوفية، تحولت مع الوقت فادخلت عليها ابيات شعرية. من الذي ادخلها المعلومة؟ اشكر اللي وصلها لي، الشاعر محمد بن علي السودي. هذه المعلومة وجدتها في كتاب اسمه مولد النبي للزبيدي في صفحة 67 اضاف الابيات التالية. فارقتهم يوم الاثنين، صبح الثلاثة وحشوني، هم سادتي خلفوني، أبكي دم من عيوني. بعدين يقول روح علي أغلي السندحين، سر يا رسولي إليهم سرعا وقبل يديهم واقرأ سلام عليهم لعلهم يرحموني. جاني رسولي بيضحك وقال لي أبشر بصلحك، حق عيشك وملحك، هم باللقاء أوعدوني. الإضافة دي متى حصلت؟ حصلت بعد 200 سنة، ودخلت القصيدتين مرضت قصيدة واحدة. نجي الآن إلى أول من غناها، أول من غناها في الأستاذ مدني عبادي، قال عندي أسطوانة سجلت عام 1304 من الحين 1400، رحالة هولندي مر على السعودية ذيك الأيام اسمه سموك مشهور، حتى يزار بيشا وزار جاب كل شيء سجل، أداء الحارة مسجل، اللي ينادون بالموقف الجمالة ونادى. فوجد في دانة نفس اللحن، الدانة دي بس مش الأغنية، نفس اللحن. أما أول من غناها فهو قولا واحدا الفنان الكبير حسن جاوى رحمه الله قبل 100 سنة، بعد محمد باجودة بعدين الفنان عمر باعشم، بعدين محمود ميمنة، بعدين محمد علي سندي. الآن طبعا كل الناس غناها، يدانا حجازية مشهورة غناها محمد عبدو، غناها طلال مداح، غناها كذا.
3: مين اللي غنوها بعدين تناقلوها باللحن نفسه؟
2: باللحن نفسه. لكن لا أظن أحد منهم، كلهم يعرف أن الأغنية أغنيتين تشابكت مع الزمن وصارت أغنية واحدة عامية وفصيحة. بقينا في العقيق، أكثر الناس يعتقد أنه وادي، طبعا ما في شك في السعودية عندنا أكثر من 30 وادي عقيق، لكن العقيق المقصود هنا أنا دخلت لأسماء الخمرة في اللغة العربية تفيد منها العقيق. على العقيق اجتمعنا هو الخمر. بعض الناس يقول العقيق أنه نوع من الألماس، وهو هذا صحيح، لكن العقيق الذي يمشي مع سياق النص على العقيق اجتمعنا حنصده، لأن الشاعر لم يكن في، يعني أظنه كان في اليمن، وكتبوا عنها كثير، انه حتى فيها اشعار كثيره تدل على انه
3: كونه من المتصوفين برضو، هذا يعني يعطي شوكه في المعنى.
2: نحن نروي يحيى مروي، انا هذا اجتهادي، من لديه اي معلومه فليصحح لي، لكن انا سعيد محمد بن علي السودي هذا وجدت كصدفه الكتاب دار من صدر دار الطباعة المصرية الكبرى سنغافورة لصاحبها سليمان مرعي، هذا الكتاب اللي جاب القصيدة الإضافية، وفارقتهم يوم الاثنين 7/3.

0: واجب وطني مشترك يتطلب تضافر الجميع، جهود الدولة والمجتمع والأسرة. نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ حضرموت وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمان والاستقرار، وأن نواصل جميعا العمل معا نحو وطن خالا من المخدرات.
1: من جانبي أكد المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية ومجتمعية تتطلب تكاتف الجميع، مشيدا بالإنجازات الميدانية التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية من خلال الضبطيات النوعية والجهود الاستباقية التي أسهمت في الحد من انتشار هذه السموم، وأضاف في كلمته يقول:
2: يسعدنا في هذا اليوم أن نشارككم الحفل الختامي لفعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية للعام 26، والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذه المناسبة التي تؤكد مسؤوليتنا المشتركة في مواجهة واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها ومستقبل أبنائها. لقد أثبتت محافظة حضرموت من خلال تكاتف مؤسساتها الأمنية والرسمية والمجتمعية أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب وطني وإنساني.

0: الثاني يتطلب تظافر الجميع من أجل حماية الشباب وصون الأسر والحفاظ على أمن المجتمع. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بقيادة ضباطها ومنتسبيها الذين يعملون ليل ونهار في الميدان مقدمين نموذجا مشرفا في أداء الواجب الأمني والإنساني. فقد حققت الإدارة خلال الفترة الماضية نجاحات في ضبط العديد من قضايا المخدرات وملاحقة المروجين والمتاجرين بها وإحباط محاولات وإدخال وترويج السموم التي تستهدف أبنائنا وشبابنا والمجتمع بكله. كما نشيد بالدور التوعوي الرائد الذي اطلعت به الإدارة من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة الهادفة شملت إقامة ورش العمل التخصصية والأمسيات التوعوية والحملات الإلكترونية والإعلامية وتوحيد خطب الجمعة وتنظيم المعرض الفني التوعوي وإقامة الفعاليات الرياضية والشبابية إلى جانب الشراكات الفعالة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والإعلامية. وهذا ما يعكس إيمانا إلى الإدارة بأن الوقاية والتوعية تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة. إن هذه الجهود المتواصلة تؤكد أن المعركة ضد المخدرات ليست معركة أمنية فحسب، بل هي معركة أمن وثقافة وقيم، وأن بناء مجتمع محصن يبدأ من نشر المعرفة وتعزيز المسؤولية المجتمعية وإشراك جميع فئات المجتمع في جهود الوقاية. وإننا في قيادة أمن ساحل حضرموت نجدد دعمنا الكامل لإدارة مكافحة المخدرات وتقديم كل أشكال المساندة الممكنة لتمكينها من أداء رسالتها النبيلة، انطلاقا من إيماننا بأن حماية الإنسان هو أساس بناء الأوطان واستقرارها. أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وسائل إعلام وشخصيات اجتماعية ومتطوعين وكل من حمل رسالة التوعية وساهم في نشرها. نسأل الله أن يحفظ حضرموت وأهلها والوطن عامة من آفة المخدرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.
1: من جهته استعرض القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاع عمر بزومح أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذت خلال أسبوع مكافحة المخدرات والتي شملت تنظيم ورش عمل وأمسيات توعوية وحملات إعلامية إلكترونية وتوحيد خطب الجمعة وإقامة المعرض الفني التوعوي وتنظيم الفعاليات الرياضية والشبابية والأنشطة المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي بمخاطر المخدرات. وقال في كلمته:
2: أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الاستثنائي الذي يجمعنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. يسعدني ويشرفني باسمي وباسم كافة منتسبي إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أن أرحب بوجودكم الكريم. إن حضوركم هذا ليس مجرد تشريف لهذا الحفل، بل هو رسالة واضحة ودعم حقيقي لجهودنا المشتركة وتأكيدا على أن حربنا ضد هذه الآفة الفتاكة هي معركة مجتمع ودولة بأكملها. أيها الحاضرون، إننا نقف اليوم أمام تحديات جسيمة ومعركة شرسة تخوضها الإدارة لحماية عقول شبابنا واستقرار مجتمعنا. ورغم شحة الإمكانيات وحجم التحديات الكبيرة الميدانية واللوجستية، ألا إن عزائم أبطالنا في الميدان لم تثنى، وقد أسفرت هذه اليقظة العالية خلال هذا النصف من السنة عن تحقيق ضربات استباقية وموجعة لشبكات التهريب والترويج. ولأن الأرقام هي أصدق تعبير عن حجم التحديات وعن الجهود المبذولة، نضع بين أيديكم حصاد نصف العام الأول من هذا العام، حيث بلغت كمية المواد المضبوطة، حيث تم ضبط 23 كيلو من مادة الحشيش و9 كيلو من مادة الشبو، بالإضافة إلى 1747 حبة مخدرة مختلفة الأنواع. وأيضا تضمنت الضبطيات تفكيك مصانع للخمور متعددة في مختلف مناطق مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت. بينما بلغت القضايا هنالك أكثر من 108 قضية، وحيث بلغ إجمالي عدد السجناء خلال هذا النصف العام إلى 170 سجين في نصف هذا العام. يتواجد منهم حاليا في إدارة مكافحة المخدرات 104 من السجناء الذين ستتم استكمال إجراءاتهم، وهم الآن قيد المحاكمة والتحقيق. السادة الحضور، إدراكا منا بأن المواجهة الأمنية لا تكفي وحدها دون تحصين المجتمع ووقائيته وتوعيته، فقد حرصت الإدارة خلال هذا الأسبوع على تفعيل شراكات واسعة ونوعية شملت كافة أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني. ومن أبرز هذه الفعاليات بالنسبة للجانب الإعلامي والثقافي، إقامة ورشة عمل تفاعلية للإعلاميين والمؤثرين لتوحيد الرسالة الإعلامية ضد المخدرات، إلى جانب تنظيم معرض فني توعوي متميز بالتعاون مع مكتب الثقافة ومكتب الصحة بساحل حضرموت. أيضا بالنسبة للجانب الرياضي والشبابي، تم تقديم كأس بطل اليوم العالمي في إحدى أهم مباريات الدوري اليمني بالتنسيق مع فرع الاتحاد اليمني ومكتب الشباب الرياضة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في اختتام بطولة الملاكمة للناشئين. بالنسبة للجانب المجتمعي والمسرحي، حيث تمت إقامة ندوة خاصة بالعنصر النسائي وربات البيوت بالشراكة مع اتحاد النساء لإبراز دور الأسرة في حماية المجتمع، فضلا عن تقديم عرض مسرحي هادف في مديرية غيل باوزير يلامس الواقع ويحذر من الانخراط والانزلاق في هذا النفق المظلم. وفي الختام، إن هذه الجهود الميدانية والتوعوية ما كان لها أن تتحقق لولا استشعار المجتمع للمسؤولية، ومن هذا المنبر نتطلع إلى استمرار تعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية لتسريع إجراءات العدالة وتوفير الدعم اللازم للإدارة لمواجهة أساليب عصابات التهريب المتطورة. أجدد ترحيبي بكم وشكري لاهتمامكم وحضوركم، سائلين المولى عز وجل أن يحمي محافظتنا ووطننا وشبابنا من هذه الآفة ومن كل سوء.
1: وتخلل الحفل عرض فيلم درامي وموشن جرافيك إحصائي تناول أبرز إنجازات إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت خلال العام المنصرم، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة والشخصيات والمؤسسات التي كان لها إسهام فاعل في إنجاح فعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، واليوم العالمي لمكافحة المخدرات 26/20 ميلادية. آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا الإخبارية انتهت. في ختامها شكرا لكم سعيد الحاج، علي عمرة، ومعتز سالم.

وداعا لتوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

النقد الحليل حلقات يعدها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي. ما بدر على الفؤاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة بين روائع الأغنية الحضرمية واليمنية والعربية، نستكشف كلماتها ومعانيها ونقترب من أسرار خلودها في الوجدان.

في الحلقة الماضية توقفنا عند واحدة من الأغنيات الخالدة التي صدح بها الفنان الكبير أبو بكر سالم، وهي أغنية قدهم قاله، وتحدثنا عن جانب من جمالها الفني والشعري. واليوم نواصل رحلتنا مع عالم الشوق والحنين في تجربة هذا الفنان الكبير الذي استطاع أن يحول معاناته وأشواقه وذكرياته إلى أغاني سكنت القلوب. فعندما نذكر أبو بكر سالم فإننا لا نتحدث فقط عن مطرب ذائع الصيت، بل عن مدرسة كاملة في التعبير عن الحنين والاغتراب. فقد عاش سنوات طويلة بعيدا عن موطنه الأول حضرموت، وكانت ذاكرة المكان حاضرة في وجدانه على الدوام. لذلك جاءت الكثير من أغانيه مشبعة بالشوق إلى الأهل والديار والأصدقاء والطفولة وكل التفاصيل التي يتركها الإنسان خلفه عندما يرحل. ومن الأغنيات التي عبرت عن هذا الإحساس أيضا أغنية أنت وين، كلمات الشاعر الكويتي الشهيد فائق عبد الجليل، والتي غناها أبو بكر سالم بإحساس بالغ العمق حتى أصبحت واحدة من أشهر أغاني الشوق في الغناء العربي الحديث.

أحبتي المستمعين، إذا تأملنا تجربة أبي بكر سالم بل فقيه، سنجد أن موضوع الشوق يكاد يكون خيطا ممتدا في كثير من أعماله. فمن مشتاق لك مشتاق، إلى يا مسافر على البلاد ويا مروح بلادك، إلى نار الشوق، وغيرها من الأغنيات التي عبرت عن لوعة الفراق وأمل اللقاء. غير أن حديثنا اليوم سيكون عن أغنية حضرمية جميلة ارتبطت ارتباطا وثيقا بمعنى الحنين إلى الوطن، وهي أغنية يا طير يا ضاوي إلى عشك، أو كما اشتهرت عند الناس باسم كما الريشة. وقد كتب كلماتها الشاعر الكبير حسين المحضار، ثم أضف عليها أبو بكر سالم بصوته وأدائه روحا خاصا جعلتها تتجاوز حدود الزمان والمكان، حتى غدت من أشهر الأغنيات الحضرمية التي تتردد إلى اليوم. ولعل سر تأثير هذه الأغنية أنها لا تتحدث عن قصة حب عاطفية فحسب، وإنما عن شوق الإنسان إلى أرضه وموطنه وأحبابه، وهي مشاعر عاشها كل مغترب وكل من أبعدته الظروف عن دياره. ومن الطريف في هذه القصيدة تكرار عبارة قلبي من الفرقة كما الريشة، لتكون تخميسة كورال ولازمة شعرية تتردد بعد كل مقطع، فتؤكد المعنى الرئيس للقصيدة، وهو الاضطراب وعدم الاستقرار الناتج عن الفراق. نستمع أولا إلى مطلع القصيدة: يا طير يا ضاوي إلى عشك، قل لي متى بضوي أنا عشي. مليت شفنا هذه العيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة، أي متى سأعود إلى موطني وبيتي؟ لقد سئمت حياة الغربة والترحال. ثم يشبه الشاعر قلبه بالريشة التي تتقاذفها الرياح من كل مكان إلى آخر دون استقرار. إنه تصوير بديع لحالة المغترب الذي يعيش بجسده في مكان، بينما يبقى قلبه معلقا بأرضه الأولى.

أعزائي المستمعين، قبل أن نواصل رحلتنا مع هذه القصيدة الجميلة، لعلنا نتوقف قليلا عند صورة الطائر التي افتتح بها الشاعر المحضار قصيدته بقوله: يا طير يا ضاوي إلى عشك. فالطائر في الشعر الحضرمي ليس مجرد كائن يحلق في السماء، بل هو رمز متكرر يحمل دلالات عميقة ارتبطت بالشوق والحنين والاغتراب. وقد عرف المجتمع الحضرمي الهجرة يحمل دلالات عميقة ارتبطت بالشوق والحنين والاغتراب. وقد عرف المجتمع الحضرمي الهجرة منذ قرون طويلة، حيث ارتحل أبناؤه إلى شرق آسيا وشرق أفريقيا والخليج العربي ومناطق عديدة من العالم طالبا للرزق والتجارة والعلم. ومن هنا أصبحت معاني الفراق والبعد جزءا من التجربة الإنسانية التي عاشها كثيرا من الحضارم. وفي ظل هذا الواقع وجد الشعراء في الطيور رمزا بليغا يجسد أحلام العودة إلى الوطن، فالطائر مهما ابتعد يعود إلى عشه. وقد عبر المحضار عن هذا المعنى في أكثر من نص، فقال: مهما طار الطير في جو السماء لازم إلى عشه يعود. وقال أيضا: يا طير يلي من فوق الأغصان تتلفت، خليك مثلي شل الغناء واشغل الباله. كما نجد صورة الطائر حاضرة في عدد من قصائده الأخرى، مثل قوله: شفنا كما الطير ليه دوب شادي ويعيش فوق الشجر بين أغصانها رايح وغادي ونهزه الشوق فر. وقوله: كنت فيها طير كنت تسرح وتضوي ما تهم الغير. وأيضا: ريتنا طير على العارة والحوم باطير. وهو ما يؤكد المكانة الرمزية للطائر في شعر المحضار بوصفه رمزا للعودة والحنين والسفر. ولذلك نجد الشاعر المحضار يخاطب الطائر بحسرة واضحة، لأنه يرى فيه ما يفتقده هو. فالطائر قادر على العودة إلى عشه متى شاء، بينما يقف الإنسان أحيانا عاجزا أمام ظروف الحياة ومتطلبات الغربة. وفي كثير من الأشعار الحضرمية نجد الطيور تقوم بدور الرسول بين الأحبة، فيطلب منها الشاعر أن تنقل السلام أو تحمل الأشواق أو تخبره بأخبار الأهل والديار. ومن الأمثلة المشهورة في الشعر الشعبي الحضرمي مخاطبة النود والحمام والطيور المهاجرة، إذ ينظر إليها الشعراء باعتبارها شاهدة على الأماكن التي يحبونها وقادرة على الوصول إليها حين يعجزونهم عن ذلك. بل إن بعض الشعراء يجعل من الطائر صورة لنفسه، فهو مهاجر مثله ومسافر مثله، يبحث عن مأوى ومستقر، لكنه يمتلك ميزة لا يملكها الإنسان، وهي أنه يعود متى أراد. ومن هنا نفهم لماذا بدأ المحضار قصيدته بخطاب الطائر، ولماذا خاطبه بهذه اللهفة والشوق. فالأمر ليس حديثا مع طائر فحسب، وإنما حديث مع رمز للعودة والطمأنينة والاستقرار، وهي الأشياء التي يفتقدها المغترب ويظل يحلم بها. ولعل هذا المعنى هو ما جعل الأغنية قريبة من قلوب الناس، لأن كل إنسان يحمل في داخله عشا يحن إليه، سواء كان وطنا أو أهلا أو ذكريات جميلة عاشها في زمن مضى.

ثم يقول: تسرح وتضوي وانت في أرضك، يا ريتنا مثلك أعمدت أرضي، حتى ولو جمال عالهيشة قلبي من الفرقة كما الريشة. هنا يخاطب الطائر الذي يعود كل مساء إلى عشه، فهو يرى الطير حرا في العودة إلى موطنه متى شاء، فيتمنى لو كان مثله يستطيع العودة إلى أرضه مهما كانت وسيلة السفر شاقة أو متواضعة. وقوله حتى ولو جمال عالهيشة يدل على استعداده لتحمل مشقة الطريق مهما كانت، المهم أن يعود إلى موطنه. وفي هذا المقطع يظهر بوضوح معنى الانتماء للأرض، فالوطن ليس مجرد مكان للسكن، بل هو جزء من تكوين الإنسان وذاكرته ومشاعره.

نصل إلى هذا المقطع الجميل. كم قلت للركاب من قبلك باسير شلوني قذا خلي حتى لقوني طرد في خيشة قلبي من الفرقة كما الريشة. الركاب هم المسافرون أو القوافل. والشاعر هنا يبالغ في تصوير شدة شوقه فيقول إنه طلب من كل من يسافر إلى دياره أن يحمله معه بأي وسيلة كانت حتى لو وضعوه داخل كيس من الخيش كبضاعة أو متاع. وهي صورة شعبية طريفة لكنها تحمل قدرا كبيرا من الألم. اتكشف أن الشوق قد بلغ به حدا يجعله لا يهتم بكيفية العودة وإنما بالعودة نفسها.

ثم يقول الشاعر المحضار: لأني محب ما في المحبة شك، لكني لعند من بشكي، الله يعلم حالتي إيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة. هنا ينتقل الشاعر إلى الحديث عن معاناته النفسية، فهو يؤكد صدق محبته، لكن المشكلة أنه لا يجد من يبوح له بآلامه وهمومه، وهذا حال كثير من المغتربين الذين يعيشون مشاعرهم بصمت، فلا يدرك حجم معاناتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وتأتي عبارة الله يعلم حالتي إيشة لتختصر قصة طويلة من الحزن والشوق والانتظار.

أما المقطع الأخير فيقول: القلب على الأوطان يحترق، والعين من جور الجفاء تبكي، والراس عاده فيه تنغيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة، وهنا يبلغ الحنين ذروته. فالقلب يحترق شوقا إلى الوطن، والعين تبكي بسبب الفراق، وحتى الرأس أصابه الإرهاق والتعب من كثرة التفكير والهموم. إنها صورة متكاملة لمعاناة الإنسان عندما يبتعد عن أرضه وأهله. ولعل هذا المقطع هو أكثر ما جعل الأغنية قريبة من وجدان المغتربين في حضرموت واليمن والخليج وسائر البلدان، لأن كل من عاش تجربة البعد عن وطنه يستطيع أن يجد نفسه في هذه الكلمات. أحبتي المستمعين، ولعل أجمل ما في هذه الأغنية أنها لم تعد تخص مغتربا بعينه، بل أصبحت لسان حال كل من فارق مكانا يحبه أو ابتعد عن أهل يشتاق إليهم، ولذلك بقيت كلماتها حية في الذاكرة تتجدد مع كل جيل يسمعها ويجد فيها شيئا من تجربته الخاصة. بعد مرور سنوات طويلة على ظهور هذه الأغنية ما زالت تحتفظ بجمالها وتأثيرها، لأنها عبرت عن مشاعر إنسانية خالدة لا ترتبط بزمن معين. فالشوق إلى الوطن سيبقى موجودا ما دام هناك إنسان يغادر أرضه بحثا عن الرزق أو العلم أو الاستقرار، والحنين إلى الأهل سيظل واحدا من أصدق المشاعر التي يعرفها البشر.

وقد نجح الشاعر حسين المحضار في صياغة هذه المعاني بلغة بسيطة قريبة من الناس، بينما استطاع أبو بكر سالم أن ينقلها إلى المستمعين بإحساسه الصادق وصوته الدافئ، فكان هذا اللقاء الجميل بين الكلمة واللحن والأداء سببا في خلود الأغنية وانتشارها.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

الاخوه والاخوات المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه هذا الاسبوع من برنامج مشوار اليوم. معكم انا علي باقي في هذه الحلقه التي تحمل رقم 62 بصحبه المخرج عمر بامبوع والزميله مادلين باكود من الاعلام الحديث.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالمشروع اليوم بعنوان مهرجان موسم نجم البلدة 2026، مساحات للفرح والنشاط والاستجمام. ضيف الحلقة الأستاذ مجدي صالح باشادي، المدير العام لمكتب السياحة بحضرموت الساحل. أستاذ مجدي، مرحبا بك، ورحب بك ترحيب الحاضر باسم كافة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة، أتمنى تكون مفيدة ومريحة للمستمعين والمستمعات. طيب، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ علي، وهي فرصة سعيدة أيضا اليوم نكون عبر أثير إذاعة المكلة، صوت السجل اللي تربينا نحن كلنا كامل عليه، واللي كان يدخل كل بيت.
0: نعم.
1: يتكلم عن المكلة وتاريخ المكلة وحضرموت وبشكل عام كلها كامل. وهي فرصة سعيدة أن نكون بينكم اليوم، وإن شاء الله تكون حلقة مثرية واستمتع بها
0: المستمعين. طبعا نحن نستعد لاستقبال
1: نعم.
0: موسم نجم البلدة 2026 الميلاد. وطبعا عندما يأتي موسم نجم البلدة بكل تأكيد هناك ارتياح عام بعد النظاف جزء كبير من الأربعينية وحرارة الجو والرطوبة الشديدة. يأتي هذا الموسم كمساحة للفرح، كمساحة للالتقاء بين الناس، كمساحة حب وتواصل بين الناس. موسم نجم البلدة هو عبارة عن لقاء موسع لعامة الناس. طبعا هناك الناس هم رائعين عن الموسم نجم البلدة. البعض يفرح بهذا الموسم وعامة الناس طبعا، ويغتسلوا في البحر، نوع من الاستجمام والراحة واللقاء بين الناس. المتباعدين المغتربين يأتون إلى أرض الوطن، إلى المكلة حبيبتهم طبعا، ومن كل المحافظات المجاورة، من وادي حضرموت، من شبوة، من المهرة، من عدن، من أبيا، من مارب، من كل المناطق للاغتسال في مياه البحر الباردة. يعني شيء عجيب جدا قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون الجو ساخن ورطوبة شديدة، ولكن مياه البحر باردة وشديدة البرودة. هنا تكمن أهمية موسم نجم البلدة. أستاذ مجدي، ماذا عددتم لهذا الموسم الجديد؟
1: طيب، بالنسبة لنا برضه كمان كمكتب وزارة السياحة، بالنسبة لنا كمكتب وزارة السياحة، موسم البلدة أو مهرجان موسم البلدة السياحي يعتبر من أهم المواسم اللي فعلا نظهر فيه جمال مدينة المكلا. السياحة في حضرموت بشكل عام كامل، الشرط الساحلي، أهم المحميات الطبيعية الموجودة فيه تمام، وأجملها تحديدا. وهو موسم نروج لحضرموت بشكل عام كلها كامل، استقرار حضرموت. طبعا السنة هذه شغالين من قبل يمكن شهر ونص، أو من قبل عيد الأضحى، شغالين على إظهار الموسم السنة هذه بشيء يعني غير السنوات الماضية. استعداد للأمانة بفعاليات وأنشطة واحتفالات وشيء جميل للأمانة. بنتحدث فيها في الجزئيات
0: بإذن الله.
1: فلذلك عقدنا أكثر من اجتماع كلجنة مهرجان البلدة بعد إصدار قرارهم من قبل السيد المحافظ عضو مجلس القيادة الرئاسي. وللأمانة يعني في مسؤولية أمام يعني من اللجنة نفسها، وأكثرها مسؤولية على عاتقنا نحن برضو كمان كمكتب وزارة السياحة، كون المهرجان هو سياحي تمام. لذلك اهتمامنا لهذا المهرجان اهتمام جدا كبير، ولازلنا يعني نطوي الليل بالنهار مشان يظهر المهرجان بالسنة هذه يعني بمظهر
0: لي. أتمنى ذلك، وأتمنى تكون هناك رؤية لهذا المهرجان، رؤية تليق بمحافظة حضرموت وبهذه السنوات. نحن كنا من الذين شاركوا في المهرجانات الأولى لمهرجان البلدة، ومهرجانات أخرى، مهرجان الخريف، مهرجان النخيل، وغيرها من المهرجانات. ولكن أتمنى يكون هذا المهرجان مميز بشكل عام. وجهة نظركم، ما هي الميزة التي ممكن تفاجئ المواطن بها في هذا الموسم.
1: طيب بالنسبة للميزة أو المفاجأة بإذن الله يا أستاذ علي.
0: نعم.
1: طبعا نحن في مكتب وزارة السياحة معانا مفاجآت للمواطنين وللزوار تحديدا الموسم البرد السياحي هي على شكل فعاليات.
0: نعم.
1: يمكن تكون الأول مرة أنها تقام.
0: جميل جدا. نعم. أول مرة
1: تقام.
0: جميل جدا.
1: هذه النشاطات والفعاليات الفرايحية ولا برضه كمان اللي تاخذ طابع جمالي السنة هذه بإذن الله.
0: نعم.
1: فاعتكفنا على شو اسمه ده على مدار الأيام الماضية كمكتب وزارة السياحة في تبني حدود 7 فعاليات أو 6 فعاليات إن شاء الله بيقيمة برضه مكتب وزارة السياحة.
0: نعم.
1: بعضها بتكون مفاجأة بالنسبة للجمهور والزوار والمستمعين.
0: نعم.
1: وبعضها إن شاء الله بنحاول نحن نصرح عنها اليوم.
0: نعم.
1: مشان يكون أكثر تشويق وحماس
0: والترويج
1: بإذن الله يا رب. نعم. ولذلك فعاليات المرة هذه إن شاء الله بتكون جدا مرتبة وجدا جميلة مع باقي شو اسمه ده أعضاء اللجنة اللي قدموا برضه كمان يعني فعاليات برضه كمان جدا.
0: اللجنة هي برئاسة المحافظ.
1: نعم. رئاسة المحافظ ونائب اللي هو السيد الوكيل سيد حسين الجلالي.
0: نعم.
1: والأعضاء المكاتب التنفيذية المختصة تحديدا في هذا ما فيهم إذاعة إن شاء الله هذه مثل السنة هذه.
0: نعم. إذاعة في كل عام.
1: أكيد
0: في كل عام.
1: نعم. أكيد.
0: طيب أستاذ مجدي. نعم. ما هي هذه الفعاليات 7؟
1: ما بذكر 7، بذكر ولو جزء منها، بذكر لكم اليوم على الأقل 3 فعاليات.
0: نعم.
1: في معانا السنة هذه اللي هي فعالية الإسقاط الضوئي.
0: نعم.
1: هذه فعالية الإسقاط الضوئي بنجيب فيها أضواء ليزرية وأضواء برضه كمان متحركة على شكل صور تحاكي التاريخ حضرموت بالذات الساحل.
0: نعم.
1: والسنين أو المراحل المتعاقبة للمحافظة بشكل عام كلها كامل. طبعا الإضاءات الليزرية بتكون في الأماكن الأثرية.

0: الحش او سده الايدروس اللي هو يعني برا سده على قول اصحاب الشهر. تمام. ومعانا فعاليه قارب البلده باذن الله. هذه الفعاليه سويناها من دور ساحل حضرموت او دور مينا المكلل القديم في عمليه الترحال. تمام. قارب البلده. قارب البلده. تمام. طبعا بتكون في جولات سياحيه بحريه للزوار المحافظه. تمام. او زوار المناطق الساحليه من قبل بيجوا مثلا من محافظات اخرى او حتى بيجوا من خارج البلد او من المديريات الوادي والصحراء. فبتكون معهم جولات بحريه على المكلا بشكل عام كلها كامل. والفعاليه الثانيه او الثالثه اللي هي
1: فعاليه قارب البلده
0: سينما البلده الشاطئيه. سينما البلده الشاطئيه هذه بتكون برضه كمان على الهواء الطلق. في معانا مساحه بنرتبها بطراز يعني
1: حديث قديم.
0: حديث قديم لانه لو باذن الله لو تلاحظ الصور حقت التصاميم حقها جدا جميله جدا. حتى
1: هل بتكون في موقع واحد فقط او عده مواقع؟
0: لا هي بتكون في موقع واحد. موقع بتكون واحد. اكثر تنظيم بتكون فيها
1: اي موقع بالضبط؟
0: في شارع الستين باذن الله يا رب. في منطقه هناك منطقه بنسوي لها سياج بتكون 20 في 20. بيتم فيها طبعا الافلام بتعرض فيها ليست افلام مثلا اكشن او دراما بتكون مخصصين افلام يعني وثائقيه عن تاريخ حضرموت. نعم. الحقبلي مره حضرموت.
1: نعم.
0: الفعاليات اللي كانت تقام في السنوات الماضيه بنركز اكثر حاجه عن الفعاليات البحريه.
1: نعم.
0: كون انه نجم البلده هو نجم الناس كلها تخرج البحر للاستجمام للاغتسال. فهذه الثلاث الفعاليات اللي نقدر نصرح لك فيها استاذ علي.
1: والباقيات
0: نخليها شويه سبرايز يعني
1: هي ترويج لكم مهرجان البلده.
0: اي نعم. طبعا هذه كمكتب وزاره السياحه. وخير الفعاليات بيقوم بها مثلا مكتب وزاره الثقافه اللي ما شاء الله تبارك الله الفعاليات السنه هذه حقه جدا جميله. وايضا برضه كمان معانا الشركات المتعهده شو اسمه هذا المهرجانات والمؤتمرات والمعارض. ايضا اعطينا مجال لانهم برضه كمان يكون لهم دور في العمل معانا في هذه السنه في تنفيذ فعاليات فرايحيه وكرنفاليه وحفلات.
1: نعم. مكتب الثقافه ذي برنامج خاص.
0: اي نعم.
1: ابرز هذا البرنامج كان عندكم
0: حفلات ورش عمل وندوات.
1: طيب تقافي. ناخذ فاصل ثم نعود. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: الحديث في كل أفكاره وفي كل فعالياته. وطبعا هناك مشاركات عديدة مثل ما شرتم مكتب الثقافة وشهات أخرى ستشارك. قبل ذلك أنتم عددتم دورات وستعمل حول المهرجان بعنوان تحليل التحديات وأيضا استكشاف الفرص ودروس تعزيز الاقتصاد المحلي تأهيل المرشدين السياحيين.
1: نعم.
0: يعني هذه الدورات سبقت تحضير المهرجان.
1: نعم. طبعا
0: إجهاز شديد.
1: طيب يعني. بالنسبة لنا احنا اول ما تولينا مكتب الوزارة طبعا وضعنا خطة.
0: نعم.
1: خطة استراتيجية طويلة المدى.
0: نعم.
1: منها التأهيل الكادر اللي عندنا برضو احياء المواسم.
0: نعم.
1: وقسمنا السنة على شكل 4 فصول.
0: نعم.
1: ايش اهم المواسم السياحيه والمهرجان السياحي خلال هذه السنه كلها كامل. طيب بعدين هيئنا الظروف للمنشات السياحيه. وايضا وضعنا او سوينا البرنامج الاول هو برنامج الارشاد السياحي اللي دورت التاهيل المرشد السياحي ضمن هذه الورشه. وبعدها سوينا ورشه عمل اللي هي تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلد السياحي ودورها في تعزيز الاقتصاد المحلي. ليش نحن سوينا هذه الورشة تحديدا قبل المهرجان او قبل انطلاقة الموسم ب 26 يوم او 27 يوم؟ طبعا في هذه الورشة اللي كانت مدتها يومين دعينا فيها المختصين ودعينا فيها برضه كمان الشركات المتعهدة ودعينا فيها كانت اشخاص من الجانب السابقة. عرضنا تقرير عن اهم التحديات واهم العراقيل اللي كانت تواجهها السنه الماضيه منشان نتلافاها في السنه هذه. وسوينا المخرجات والتوصيات على شقين، او المرحلتين. المرحله الاولى نحن نقدر نسويها السنه هذه.
0: نعم.
1: تمام. والمرحله الثانيه خليناها كخطه استراتيجيه دائمه للسنوات الجايه، وحتى خليناها 2027 2037 بتكون رؤيه.
0: ممتاز.
1: طيب بالنسبة للأهم التوصيات اللي نقدر راح نسويها السنة هذه بعد الاستماع وبعد معرفة العراقيل والتحديات، هو تنظيم المهرجان. تمام. ترتيبه، التنسيق ما بين كل المكاتب وما بين برضه كمان الشركات المتعهدة وما بين المبادرات اللي حابب أو اللي كانت تسوي فعاليات السنة الماضية، ترتيبها وتنظيمها مشان العشوائية برضه كمان، لانه كانت العشوائيه في السنوات الماضيه شويه كانت عايق على على الدور اللجان السابقه، وبرضه كمان كانت مثل على شو اسمه ده فعاليه المهرجان نفسه. فالمره هذه وضعنا اليه لتنظيم الفعاليات بشكل عام كلها كامل، جدولتها كلها الفعاليات بما فيها الشركات المتعهده بما فيها المبادرات اللي حابه تسوي فعاليات بما فيها الفعاليات اللي معنا نحن برضه كمان كلجنه او المختصين او المكاتب الموجوده ضمن اللجنه. ف البرنامج الثاني اللي سويناه برضه كمان اللي بيكون مشاركين فيه المرشدين السياحيين اللي اهلناهم، طبعا معانا لهم فعاليتين المرشدين السياحيين بيكون فيها قارب وبلد بيكونوا مشاركين فيه، وفعاليه ثانيه اللي هي برضه كمان توثيق، هذه واحده من الفعاليات السبع.
0: توثيق ايش؟
1: اللي هي توثيق يوميات البلده. من قبل المرشدين وصناع المحتوى والبروفيشنال فوتوغرافرز هذول المصورين المحترفين، على شكل بتكون التقارير يوميه. مدى يعني مدى زي شو اسمه آراء الزوار بالنسبة للمحافظة أو للشريط الساحلي اللي فيه الفعاليات. الورشتين طبعا لاقت استحسان الوزارة ولاقت استحسان برضه كمان القيادة اللي عندنا هنا مثل السيد المحافظ، وسلمناه مخرجات وتوصيات الورشة تحديدا حق التحديد التحديات. وسلمنا برضه كمان واحدة
0: هل هناك ميزانية للمهرجان العام؟
1: لا ما فيش للأمانة. مشان حساسية برضه كمان المهرجان ما فيش دعومات من السلطة
0: ولا توجد ميزانية.
1: ولا توجد
0: ميزانية.
1: ما مجهود بس.
0: ناخذ مداخلة ثم تكمل. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. الو. طيب لا توجد ميزانيه لمهرجان بلده العام، لا توجد شيء.
1: لا هي جهود ونشتغل وفق الامكانيات المتاحه لدينا فقط.
0: نعم المتاحه لديكم في مكتب السياحه
1: كلجنه برضه كمان
0: كلجنه
1: نعم.
0: نعم
1: نعم
0: لكن لا توجد اي ميزانيه لمهجر بلدان العالم. نعم طيب ناخذ مداخله. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمه
2: الله وبركاته.
0: حياك الله الكريم تعرف عليك.
2: حياك الله معك ابو صدام.
0: تفضل ابو صدام حياك الله اهلا وسهلا بك. حياك الله اهلا وسهلا بك.
2: انا كلمك من شحير.
0: مرحبا بك تفضل شحير.
2: انا من شحير شحير يعني معمل معمل السياحه الحقه يعني مدعوس ناس يعني سياحيه شباب لازم النظر الى شحير يعني ما في شباب زي حاجه الا ما حتى حتى ما تنتجوا خير الناس اللي كانت تحت عندها ما حتى ما في لازم يعني لازم نظر الى المكلفات لازم شحير لازم كل المناطق السياحيه.
0: أتفق معك تماما أبو صدام. يجب تكون هناك فعاليات في شحير. تفضل أستاذ مجدي.
1: طيب يا أبو صدام السنة هذه معنا أربع مديريات دخلت في لجنة مهرجان البلدة.
0: نعم.
1: ولو هو يلاحظ في شغل الأيام اليومين هذه أو ثلاث أيام الماضية.
0: نعم.
1: تمام ولغاية اليوم برضه كمان في سواحل الشحير وفي برضه كمان
0: ما هي فعاليات
1: الشريط
0: الشحير؟
1: الشريط أو الخط الرئيسي اللي هو الراوت ما بين شحير والغيل والشحر.
0: نعم.
1: في عمليات يعني تصحيح البنى التحتية في عمليات برضه كمان في شريط الساحل المديرية الغل في عمليات إنارة برضه كمان للشريط الساحل
0: عشان يخص شحير تحديدا
1: لا ساحل شحير عشان كده إنه زي ما قلت لك أستاذ علي إنه معانا المرة هذه أربع مديريات داخلة فبيكون برضه كمان ما بيكون التركيز على مديرية المكلة حسب ما يقول الضيف.
0: نعم
1: بيكون
0: وطبعا غير بوزير وشحير من ضمن مديريات غير بوزير
1: بالضبط هي الشحر والغرب وزير والعاصمة المكلة وبروم ميفا تحديدا.
0: ابو صدام معي.
1: نعم بتلاحظ بتلاحظ الشغل في عندكم في الشحير لو يومين وثلاث ايام يا ابو صدام.
2: ان شاء الله الله
1: يعطيك
0: العافية. الله يعافيك حياك الله. قلت لي لا توجد ميزانية للمهرجان. هذه حساسية عند بعض الناس ميزانية المهرجان. ولأن كل فعاليات وكل المهرجانات يجب تكون لها ميزانية شيء طبيعي. لا تكون هناك فعاليات
1: دون ميزانية. هو الجواب حسب السؤال هل ما فيش ميزانية من السلطة يعني بتعمل بحيث انه مثلا ماشي يكون فيه حساسية يقول لك والله هذا معنا في معنا نحن وضع استثنائي ويقول لك هذا اللي يقومون بمهرجان فعشان كده اللي ارتئينا ان احنا السنة هذه ما يكون في يعني شو اسمه ده الحساسية ما بين المواطنين او بين السكان الناس ومهرجان موسم البلد عشان ما تدخلش في حاجة اسمها والله يقول لك مهتمين في شيء وناسين شيء اهم يعني بتعمل كيف
0: الكهرباء
1: نعم تحديدا فعشان كده والله بجد ان الجهود اللي احنا نسويها يعني ايش اقول لك انه
0: جهود مكاتب ثقافه وسياحه
1: نعم نعم
0: وفق ميزانيه هذه
1: نعم
0: المكاتب
1: نعم
0: نعم اتمنى لكم التوفيق عموما. وفي ضمن هذه الاجواء استاذ مجدي الحم الشديد والرطوبه الشديده وانقطاعات الكهرباء يجب ان نفرح يجب ان نحتفل بالفرح يجب ان نحتفل ايضا بالاجواء الجميله التي تشهدها محافظه حضرموت تحديدا مدينه المكله في هذا النجم نجم موسم البلده عاده. وطبعا من اجمل ما يسود في هذه الايام ايام موسم نجم البلده التقاء الناس ياتوا الناس من وادي حضرموت المكله من العذن من الشحر من الغيم من أبيان من شبوة
1: من المهرة السنة الماضية كان أكثر زوار للساحل من المهرة
0: من المهرة أيضا وهذا التقاء هذا اللقاء الجماعي يخلق الفرحة بين الناس يخلق التواصل بين الناس هذه من ضمن ميزات موسم نجم البلدة. فالبعض طالما ما فيش كهرباء وانقطاعات كهرباء بدنا نأجل كل شيء نأجل الفرح
1: بس للأمانة نستبشر خير بوجود أو بوصول المولدات يوم أمس من
0: نعم هي ستحل جزء من المشكلة وليس كل المشكلة
1: نعم
0: دعنا أستاذ مجدي ناخذ أولى المداخلات طبعا من أوروبا من الزميلة العالمية الهام محمد هي إعلامية صحفية أبت أن تشارك إلا في هذه الحلقة نستمع للزميلة الهام من بروكسل
3: صباح الخير يسعدني أكون معكم في هذا اللقاء، وأحب أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم أستاذنا علي باقي على هذه المساحة الجميلة للحوار، وأيضا أشكر ضيف الحلقة الكريم وأرحب بجميع المستمعين الأعزاء. في الحقيقة لما يأتي موسم البلدة في حضرموت نحن ما نشعر فقط بانخفاض حرارة الجو أو ببرودة البحر، بل نشعر وكأن المجتمع كله يستعيد شيء من قلبه من روحه. فالبلدة مش مجرد موسم للاستجمام، بل موسم تلتقي فيه القلوب قبل الأجساد. نشوف العائلات تجتمع والأصدقاء يتلاقون وتختفي بين أمواج البحر، الكثير من المسافات اللي تصنعها مشاغل الحياة. ولكن أجمل ما يمكن أن نحمله معنا من موسم بلدة هذه السنة مش ماء البحر، بل الشعور بالاقتراب من بعضنا البعض. فالمجتمعات ما تبنى بالمسافات وحدها، وإنما بما تتركه هذه المناسبات في أخلاقنا بعد انتهائها. ولعل نستطيع أن نحول موسم البلدة إلى مشروع اجتماعي بسيط وجميل، بأن يقرر كل واحد مننا خلال هذا الموسم أن يتعرف على شخص جديد، أو أن يصل رحما انقطع عنه، أو يصافح جارا لم يتحدث معه منذ زمن، أو يجمع أبناء الحي في مشروع اجتماعي مهم، أو على جلسة محبة بعيدا عن السياسة أو الخلافات أو أي شيء آخر، سوى أنهم يكونوا مع بعض في حوار عن دورهم في المجتمع، الدور الإيجابي لهم كعائلات في المجتمع. فقط نحن ما نستطيع أننا نغير المجتمع كله، هذا من المؤكد، يعني كل واحد يفكر أنا كيف ممكن أغير المجتمع كله، ولكن نحن باستطاعتنا أننا نوسع دائرة الألفة من حولنا ونعمل مع بعض يدا بيد. وإذا عاد كل واحد بقلب أكثر انفتاح، فإن حضرموت لن تعد عاشت موسما جميلا فحسب، بل ستكون قد زرعت موسما جديدا من المحبة، من الألفة، من الوئام. لأن أجمل المواسم مش هي هذه المواسم اللي تغير الطقس، بل تلك التي تغير القلوب. ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا للزميلة العزيزة الهام محمد على هذه المداخلة. تعقيبكم أستاذ مجدي على مداخلة الهام محمد.
1: طبعا فعلا هي أشارت لنقاط جدا جميلة، أنه أهم ما في موسم البلد هو نوع من اللقاء ونوع من التواصل ونوع برضه كمان من الاستجمام. يعني كلماتها غنية عن الإجابة والرد عليها، لكنها فعلا حطت نقاط جدا جميلة. طبعا لو تلاحظ برضه كمان أستاذ علي، أنه الناس قد بدأت، أو العوائل برضه كمان بدأت تنزل البحر. لو حد يتابع
0: يعني البحر بارد، يبدو انه
1: الناس قدها تخرج قبل ثلاثة أسابيع، من قبل ثلاثة أسابيع الجمعة اللي هي
0: السبت
1: تعتبر الجمعة الثالثة للناس أو لزحمة الناس. تمام. ففعلا في البلدة تكون تلتقي بأشخاص لأول مرة، وتتعرف على أشخاص جدد، وتكون لك برضه كمان فيها لحظات اجتماعية، فيها اللقاءات، فيها التواصل، فيها الاستجمام برضه كمان، فيها نوع من انواع الفرح، او فيها نوع في العرس اللي احنا نسميه. تمام. فنجم البلدة او الموسم تحديدا يلتقي فيه ابن المكلا مع ابن الشحر، يلتقي فيه مع ابن الشحر مع ابن الوادي، يلتقي الحضرمي فيه مع المهري، يلتقي المهري فيه مع الشبواني، او المهري عفوا النار داخل المكلا. ف ففعلا
0: هي مزيج كوكتيل
1: بالضبط
0: من اللقاءات.
1: فإذا ما سدوا مثلا في على البحر يمكن تبون في
0: في
1: الفنادق في المنتجعات في المطاعم، فنوع من الألفة تكون في هذا صحيح. فعشان كده قلت لك كلماتها فعلا غنية عن الرد عليها.
0: نعم ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: أخوتي، نحن نقدر جهودكم وحماسكم الشديد لتنفيذ أشياء جديدة في هذا المهرجان لهذا العام، ولكن يجب هناك أن تلتقي معكم وتتفاعل بعض الجهات الأخرى التي تتعلق بنظافة المدينة، بتصريف مياه، الصرف الصحي، أماكن كثيرة الآن للأسف الشديد هناك مياه صرف الصحي مثل ما يشير المستمع سعيد بن نوب الجوهي يقول في مداخلته: السياحة والنظافة وجهان لعملة واحدة، وطالما الأمر كذلك فإن النظافة تكاد تكون معدومة بإضافة طفح المجاري، والكل يعلم أن الزائر يأخذ انطباع الأول عن المدينة بأكثر من 70% عن هذه المدينة أو تلك من خلال نظافة هذه المدينة.
1: طيب
0: هناك الجهود تبذل لإيجاد مواقع نظيفة ومدينة نظيفة خالية
1: طيب
0: من تصريف مياه المجاري وغيرها.
1: طيب بالنسبة للسؤال، جميل، بالإمكان يعني التعقيب عليه.
0: نعم
1: طبعا عضويه اللجنه ضمت برضك من صندوق النظافه.
0: نعم
1: طبعا انا شغال.
0: دعنا
1: تفضل
0: استاذ، ناخذ مداخله.
1: تفضل.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله اخي الكريم، تعرف عليك؟
2: سالم العماري.
0: سالم العماري، تفضل اخي سالم.
2: شكرا لك علي وشكرا لضيفك الكريم.
0: نعم،
2: كيف احب ان احتفل بيوم البلده ومدينه المكلع، عاصمه المكلع، عاصمة الخيرات، تتوشح بجلباب الظلام هذه. كيف الاحتفال بيكون؟ يعني هل في يعني أقمار صناعية بتجي من فوق من الجو وتشعل مدينة المكلع؟
0: طيب استمع للأستاذ مجدي، تفضل.
1: شكرا. طيب شكرا شكرا أستاذي العم سالم
0: العماري.
1: سالم العماري، طبعا فعلا يعني هموم الناس، نحن زي ما قلت لك في بداية الحديث نحن متلمسينها ونحن نعيش واقعها ونعيش زي معاناة
0: ونحن أبناء البلد،
1: فعشان كذا نحن نريد ان من موسم البلدة او مهرجانات موسم البلدة ان تكون يعني جانب فرايحي، يعني يكون فيها طاغي اكثر. تمام، مع الضغط برضه كمان انه لازم من تحسين البنى التحتية بما فيها الخدمات اللي تمس فعلا المواطن نفسه، اهمها الكهرباء. تمام، و السنة هذه برضه كمان انه ان شاء الله يكون فيه مستوى الكهرباء، انه في تحسين منه بعد وصول المولدات اللي هي يوم امس اللي دخلت يعني الكهرباء الحمراء اللي هي 200 هذه، 100 للساحل و100 للوادي والصحراء، يعني هذه لو بتعزز ولو بالجزء البسيط في تحسين خدمه الكهرباء تحديدا. لكن مع ذلك موسم بلده هو موسم فرايحي، موسم يعني نعيش اجواءه ونعيش برودة الأجواء اللي فيه، برودة البحر.
0: نعم، عادة الأستاذ مجدي المواطن يخرجون البحر.
1: نعم،
0: وكانت هناك فعاليات موجودة أو غير موجودة.
1: أكيد
0: نعم. الناس يحبوا الفرح ويحبوا أيضا الاستجمام.
1: نعم،
0: ويحبوا الاغتسال مياه البحر الباردة. هناك سواء كان هناك مهرجانات لمهرجان البلدة أو عدم وجود هذه المهرجانات.
1: نعم،
0: هم يفرحوا تلقائيا
1: بالضبط، فعشان كده هو الموسم هو موسم فرح للناس نفسهم.
0: وهل نعتقد او يعتقد البعض عندما يكون لا توجد الكهرباء خلاص تنتهي الحياه؟
1: لا،
0: تستمر الحياه.
1: أكيد.
0: تستمر، ويجب ان يفرح الناس.
1: أكيد.
0: يعني فضل هذه الاجواء وفضل هذه الاخفاقات او المشاكل سواء كان في الكهرباء، في المياه، في المجاري، في كذا، يجب ان نفرح.
1: نعم،
0: كمواطنين.
1: نعم،
0: ليس كذلك؟
1: اكيد طبعا. فلو بنعود للسؤال حقت الشخص اللي مداخل عندك بالرساله بالجانب
0: النظافه،
1: طبعا صندوق النظافه هو عضو لجنه الموسم هذا.
0: نعم،
1: وللأمانة هم شغالين الآن في عملية إظهار الجانب الجمالي في المديرية تحديدا العاصمة المكلة، وشغالين في التنظيف للشريط الساحلي وبعض الخطوط وتعديلها، ويسوون برضه كمان عملية اطلاع لو تلاحظ من جولة شبام لين قريب المنصة هناك في عملية تأهيل المناطق هذه نفسها، تشييد يعني مجسم جديد في جولتي 60.
0: نعم.
1: تمام، في عملية الآن في بناء شو اسمه ده، مجسم البردة أو مجسم المحضار.
0: نعم.
1: في هذاك المكان وعملية تنظيف. بالنسبة للمجاري فعلا هو حملنا نحن أمس أو تواصلنا مع أصحاب المياه والصرف الصحي.
0: نعم.
1: تمام، إنه يكون مرة يكون لهم دور في في في شو اسمه تنظيف الغرف التفتيش. غرف التفتيش
0: تفحن.
1: نعم نعم، هذا شيء
0: هو منتشر الأيام للأسف.
1: نعم، لكن برضه في برضه كمان في حس بالمسؤولية من قبل أعضاء اللجنة تحديدا، وبرضه كمان إنه الضغط على هذا المرفق إنه يكون يقوم بدوره تحديدا.
0: نعم.
1: بحيث إنه خلاص يعني نستعد لموسم البرد، استعداد تام في كل شيء.
0: أمامكم 13 يوم فقط.
1: نعم. نعم. طبعاً الافتتاح بيكون 15.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وشغالين كالنحلة يعني من قبل زي ما قلت لك 3 أسابيع.
0: نعم.
1: يعني شغالين وليش معك من قبل عيد الأضحى تحديداً.
0: نعم. نعم. نعم. وأتمنى تفاعل بقية المؤسسات.
1: نعم.
0: مؤسسة المياه والصرف الصحي. مؤسسة الكهرباء. وغيرها من المؤسسات الأخرى. النظافة والتحسين أيضا يجب أن يكون لها دور، يجب أن يلمس المواطن هذه الخدمات تتحسن أول بأول.
1: أكيد طبعا بتتحسن الأمور بشكل عام كلها، كاولوا دامنا في رؤية لتغيير الواقع من سلبي إلى إيجابي
0: إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: الحزن بالعفو والحق في الغلا والهوى يجري حوالينا يلف بخدودنا بواجهتنا خلف بعدل العفو والحق في الغلا والهوى يجري حوالينا يلف بخدودنا والجبل من فوقنا يشهد وتشهد الكهول ولا تعذبني وإلا
1: مداخلة جديدة أعزائي المستمعين. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اتعرف عليك أخي الكريم.
2: الحمد لله. طيب معك أبو عبد الله.
1: أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله
2: بالنسبة للحالة البلدة
1: كده. نعم معك الأستاذ مجدي باسادي مدير عام السياحة.
2: بالنسبة للبلدة المفروض يعني مخدرات مش عارف ايش وحاجة نوعية المخدرات وجزاكم الله خير.
1: نعم يعني يكون هناك برنامج يطيع هذه المخدرات.
3: فعلا التقينا
2: لا نحن سبحان الله يعني اتجوا لحاجات يعني سبحان الله
1: يعني
2: جزاكم الله خير بالحق هذا الاسم
3: ابو عبد الله صح
2: مخدرات ومخدرات
1: طيب شكرا لك يا ابو عبد الله.

0: قررت أن أمتطر عليك.
1: كيف؟
0: أنا المتدمد المتشدد.
1: ليس أمامك إلا أن تزغزغيه بأصابعك.
0: معقول؟ قلت له نكتة وأنا أطمع أن أفلح في إخراجه من ثقله.
1: وإخراج نفسك من المطب الذي وقعت فيه. ما هي النكتة؟
0: قلت لك واحد أصلع تزوج واحدة صلعاء فأنجب ولدا أسمياه شعران.
1: رائعة رائعة. لابد أنه استلقى على قفاه من الضحك.
0: الذين ضحكوا في أكمامهم والذين قاوموا الضحك هم زملائي وزميلاتي، وبدأ في عيونهم إشفاق علي وعلى ما سوف يحدث لي.
1: لماذا؟
0: لأن المفتش كدمه شعراوي. شعراوي لم أكن أعرف.
1: هذا سوء حظ لا أدري الحدود.
0: ووجدت الناظر في حالة ننسى لها من الفزع، ووصل إلي الشرر المتطاير من عينيه.
1: وأنت شخصيا إلى أين وصلت؟
0: إلى مجلس تأديب. والمطلوب اليوم فرملة الحالة.
1: تريدين العودة إلى حالة النكد؟
0: أعوذ بالله أعوذ بالله، ولكن نعمل رجيم للسخرية الفاقعة.
1: الغدد الضحكة عندك حصل فيها اختلال.
0: في الغدد الضحكة اختلال.
1: وربما في المخ، في العقل.
2: العقل يا أمي.

جديدة، عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها
1: الله أكبر.

0: محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقل لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة المكلا وضحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 12 أنتم على موعد مع برنامج الحويف. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع الشيخ عبد القادر حسن الجفري في الحديث الديني بعنوان الإسلام والأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما رسالته العظيمة التي خطت مجراها في تاريخ البشرية، أبذل رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم جهادا كبيرا في تثبيتها ومد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم الأخلاق والفضائل في النفوس المؤمنة وإنارة آفاق الكمال أمام عيونهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة ويعلمون في الدنيا من أجل ذلك، حتى يدركوا الفوز في الآخرة، حتى أن العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا له هي وسائل فذة لتدعيم الأخلاق، مع أنها فرائض ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه. فالهدف منها إلى جانب عبادة الله سبحانه وتعالى تدعيم لهذه الدائرة التي تدور عليها كل التشريعات في الإسلام، ألا وهو الأخلاق، ألا وهي الأخلاق والقرآن الكريم والسنة المطهرة، يكشفان بكل وضوح عن هذه الحقائق الهادفة. فالصلاة عندما أمرنا الله بها أوضح الحكمة من إقامتها فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كلمة جامعة لكل مستقبح من القول والعمل، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. فالابتعاد عن الرذيلة وسيء القول والعمل هو الهدف المقصود من إقامة الصلاة. وقد أكد ذلك الحديث القدسي الذي رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يقول الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي نتيجة الصلاة المقبولة عند الله. وهكذا في الزكاة المفروضة، ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا وقبل كل شيء غرس لمشاعر الحنان والرأفة بين أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقات للتعارف والألفة والمودة بين الطبقات. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الأنانية والجشع، من أجل التسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل. ومن أجل ذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع المدارك في دلالة كلمة صدقة، فيجعلها هي الأخلاق، فيقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماتتك الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. هكذا رواه البخاري بهذه التوجيهات الأخلاقية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العرب من الجاهلية المظلمة إلى نور الهداية بالأخلاق التي رسمها الإسلام بتشريعاته. وحتى الصيام الذي فرضه كان الغاية منه التقوى التي هي جماع الفضائل، فليس هو مجرد حرمان من الشهوات الحلال بقدر ما هو تدريب على امتلاك النفس عن الحرام كله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعند ابن خزيمة: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الهدف والمقصود من الصيام. وكذلك الحج، الفريضة الخامسة على المستطيع، قد يحسبه البعض رحلة مجردة عن المعاني الخلقية. كلا، بل هو يصب في نفس الدائرة التي تدور حولها كل التشريعات والأخلاق. واسمعوا قول الله تعالى في الحج، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه هي أركان الإسلام، إنها عبادات متباينة في مظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الإسلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذا العرض السريع لهذه العبادات التي اشتهر بها الإسلام وحددت على أنها أركانه الأصلية، نستطيع أن نتبين الأواصر المتينة التي تربط الدين بالخلق، وأن كل هذه العبادات المفروضة وغيرها إنما هي روافد وتنبيهات للوصول إلى هذه الغاية. فهي إذن مدارج إلى الكمال المنشود، وعمدة وروافد لإدراك التطهر والتزكي للنفوس الذي يصون الحياة ويعلي شأنها. ومن أجل ذلك أعطيت منزلة كبيرة عند الله تعالى، فإذا لم يستفد المسلم منها ما يزكي قلبه وينقي سلوكه ويهذب صلته بالله وبالناس فهو شخص خاسر. يقول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، جزاء من تزكى بهذه العبادات وتطهر بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي

0: lechana
1: أعزائي المستمعين في كل مكان، مرحبا بكم بمناطق المشكاس بلون الذهب الذي يكتسي ملامح أبنائها ولهجتهم التي امتزجت بريحة الشجر والجبل بتاريخ شرق وعبقه وأصالة أبنائه وشعبه، وكل مخطوطة على ورق أو جلد، وكل نقش في كهف أو حجارة هي مشكاس احتوت الجمال والبساطة واحتضنت الحب والسلام. أهلا بكم أحبتي.

0: أعزائي، في ضيافتنا الأستاذ مسعود علي الغتنيني، كاتب ومهتم بجمع التراث وأيضا عضو النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت. أهلا وسهلا فيك أستاذ مسعود.
1: أهلا بك أخت أروى، وأنا سعيد باستضافة في برنامج الحويف، هذا البرنامج المهتم بتاريخ الحويف والنشأة وكل الأشياء المتعلقة بتراث وتاريخ الحويف. ويسعدنا أن نكون في هذه استضافة في هذا البرنامج لنسلط الضوء على بعض التراث المتعلق بالمشقاص.
0: أستاذ مسعود، طبعا في هناك أثار موجودة في المشقاص وفي سرار، حدثنا عنها وأيضا ارتباطاتها مثلا، وهذه النقوش أنت ذكرت من قبل أنه في هناك نقوش موجودة ولم يتم اكتشافها يعني، أو هناك قصور من جهات المعنية في اكتشافها وترجمتها. حدثنا عن هذه المباني أو المعالم الأثرية الموجودة أو تلك المناطق اللي لا تعتبر كمعلم ولكنها تعتبر كأثر، موقع أثري.
1: المشقاص تعتبر منطقة بحرية على ساحل البحر، فيها العديد من المواني أو أهمية المواني، ميناء شرمة، ميناء القرين في قصير، في الرايدة، المصينة، مواني ويقصدها البحارة وتقصدها السفن وتقصدها مقصد خاصة. ميناء القرين الآن مشهور باللخم وتصدر إلى جميع،
0: عشان كده يسمونه اللخم القريني.
1: ما أعتقد أنهم مرتبط بالتسمية، لكن ما أعتقد أنهم مرتبط بالتسمية، لكن هو
0: القرين هذا
1: القرين موجود في قصير وتكثر، مشهور بتصدير الخم ويورد لهم جميع المناطق الخم ويتم بيعه وتسويقه في من قصير. وأيضا هناك كثير من الحصون والقلاع يقال أنها مرتبطة بالفرس، مثل قلعة شقبون في ضب قزاول في وادي أسد الجبل، على حصن كبير مرتفع يقال شقبون، وأيضا قلعة شروان في منطقة معبر، ولهنا قصص وروايات شعبية مرتبطة بأنه الفرس كانوا موجودين في المشقاص. الحصن أو وجود الفرس في المشقاص موجود قديما، وذكر حتى في أشعار مشقاصية. هناك قصيدة مشهورة تداول في المشقاص بين الشاعر كعموم العلي والشاعر أبو بن عامر الغتنيني، في إشكالية حصلت على بير أو بيار في منطقة الحافة متعلقة بالكثيري، وكان هناك ارتباط بين الكثيري والحموم، هذه صراعات قديمة. لكن قصيدة الأهم الاستشهاد، كان قال كعموم العلي يقول للغتنين يفتكر يشاور أصحابه والبدد إن كان هو طامع في البيار، لأن عسد كبير قال وفيها دروع وفيها نخيل، وحتى أبناء سرار أو قيل الغتنين ينتقلوا من سرار في وقت الخريف إلى عسد ويستقروا فيها. وهذا يقول له إذا كانت بغيت هذه البيار خلاص وقف من عسد أو قد تقنى من عسد. ورد له الشاعر أبو بن عمر في قصيدة طويلة الاستشهاد، ويقول وعسد معي مسراح جد، مسراح من زام الكفر وبدر عادة موجود، يعني هذا عسد موجودة من زام الكفر، يعني زام الفارسي عادة مش موجودين في المشقاص، هذا عسد قلها معي،
0: يعني قصة من زمن الجاهلية.
1: لا، الكفر له الفرس اللي حطموا المشقاص واللي يهبونه هذه الحصون، مش عهد الرسول.
0: نعم نعم.
1: وبدر عادة موجود، يعني بدر الكثير له مرتبطة هذا الاستشهاد، دليل انه هذه الوجود القلاع مرتبطه بالفرس وموجوده في التراث المشقاصي، في الشعر المشقاصي، في الروايات المشقاصيه موجوده انه هذا القلاع

0: هناك جراح
1: تأتي على المكان الذي يوجد فيه مصدر أكل لها كالنمل الذباب ونحوها. وهكذا حال كل طفيل يأتي عند وجود الزاد. ومعلوم أن الراشن والنفقة مفردات تطلق على مؤونة البيت من الزاد. ليتحدث شاعرنا في البيت الثاني عن الصدق الذي أصبح عملة نادرة وبضاعة كاسدة لا سوق لها في أرض النفاق. فالمنافق هو من يستطيع العيش في بيئة لا تعتمد الصدق مجالا للتعامل، فهو دائما يساير البيئة، وكما قال مزوكم ومارود.
2: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

لحظات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا بكم يا صناع الأمل ويا عشاق التحدي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. نلتقي اليوم لنبحر معا في رحلة فريدة، رحلة لا تعترف بالحدود ولا تؤمن بالمستحيل. حديثنا اليوم ليس عن أجساد وملامح، بل عن أنواح تحلق في سماء المجد، وعن قلوب صلبة هزمت العجز برضاها وعزمها. ذو الهمم والاحتياجات الخاصة هم ليسوا مجرد فئة في المجتمع، بل هم المنارات التي تضيء لنا عتمة الطريق، وهم الأثر والبصمة التي تعلمنا كيف كل يوم تكون الحياة جميلة بالإصرار. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه.

0: مستمعين الكرام، إذا كانت الهمة عالية صغرت أمامها كل التحديات الجسدية والظروف المعقدة. واليوم نسلط الضوء على قصة ملهمة لإنسان يتجسد فيه معنى التحدي والانتصار على المستحيل في عالمنا المعاصر. إنسان جمع بين قوة العقل وطموح الروح ليكون نموذجا رائعا في مجتمعنا متجاوزا كل الحدود والعقبات. حديثنا اليوم عن الشاب الملهم المتميز غانم المفتاح. تبدأ فصول هذه الملحمة الإنسانية الفريدة مع اللحظات الأولى لانطلاقته في الحياة، حيث ولد غانم في 5 مايو 2002 في دولة قطر الشقيقة. ومنذ ولادته استقبله العالم بتحدي طبي نادر وصعب جدا من الناحية الطبية، يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو خلل خلقي نادر جدا يولد بسببه الإنسان دون النصف السفلي من جسده وفاقدا لعظام الحوض والطرفين السفليين تماما. بالمقاييس الطبية المعتادة والتقارير العلمية الجافة كانت التوقعات حول بقائه على قيد الحياة ضئيلة ومحبطة للغاية، وظن الكثير من الأطباء والمحيطين أن حياته ستكون مجرد سلسلة من المعاناة والانعزال والشكوى خلف الجدران المغلقة. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم التربية الصالحة والدعم الأسري العظيم واللامحدود من والديه ثانيا، جعلت من هذا التاريخ بداية لولادة بطل استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رفضت عائلته كل نظرات الشفقة واليأس، وقررت أن يعيش غانم حياة طبيعية كاملة، يدرس ويلعب ويواجه المجتمع بكل ثقة وكبرياء، معتمدين على شعار زرعوه في قلبه وعقله منذ الصغر: الحياة جميلة ولا شيء مستحيل مع الإصرار. وتخيلوا معي مستمعين الكرام حجم التحدي اليومي والمسؤولية الكبيرة التي يعيشها طفل صغير يرى أقرانه وأصدقاؤه يركضون ويمرحون ويلعبون، بينما هو يتحرك بالاعتماد على يديه فقط ويواجه صعوبات في أبسط تفاصيل الحركة والجلوس. بالمقاييس العادية السطحية قد ينكف أي طفل على نفسه ويصيبه الإحباط والاكتئاب من مقارنة نفسه بالآخرين، لكن غانم المفتاح وبفضل تلك الروح الطموحة والنفس الأبية التي تسكنه رفض استخدام الكرسي المتحرك في كثير من الأحيان، واختار بكل شجاعة وعزة أن يمشي على يديه، معتبرا أن يديه هما قدمه القوية التي تعبر به نحو المستقبل وتكسر كل حواجز العجز. لم يقف طموح غانم عند حدود تجاوز العقبة الجسدية أو العيش في ظل مساعدة الآخرين، بل اقتحم معركة التعليم بذكاء وتفوق واضح، واقتحم عالم الرياضة التي تحتاج إلى مجهود بدني هائل بكل جراءة وثقة. مارس السباحة ببراعة وخاض غمار الغوص في أعماق البحار وتحدى الطبيعة بتسلق الجبال الوعرة، بل ولعب رياضة كرة القدم التي يحبها بالاعتماد على مهارة يديه السريعة وحركة جسده الرشيقة، ليثبت للكون بأكمله أن الشغف هو المحرك الأساسي للإنسان، وأن حدود المرء هي تلك الحدود الوهمية التي يصنعها بفكره وعقله الخائف فقط، وليس ما تفرضه عليه الظروف الجسدية أو المرضية. وعظمة الإرادة تظهر بأبهى وأجمل صورها عندما يتحول الإنسان من شخص يبحث عن مكان أو قبول في المجتمع إلى قائد ملهم يوجه المجتمع بأسره ويصنع فارقا حقيقيا في حياة آلاف البشر من حوله. في مسيرة غانم ترجم هذا الشغف الصادق إلى خطوات علمية وعملية ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث دخل عالم المال والأعمال وهو في سن صغير جدا كرائد أعمال طموح، وأسس شركته الخاصة لإنتاج الآيس كريم بفروع متعددة نالت نجاحا كبيرا. كما لم ينسى أصحاب التحديات المشابهة له، فأسس جمعية غانم المفتاح للكراسي المتحركة، يدعم أقرانه من ذوي الهمم ويساعدهم على تخطي صعاب الحياة وتوفير الأدوات التي تطلق طاقتهم الكامنة. ولم تقف طموحات هذا الشاب المبدع عند حدود بلده أو محيطه القريب، بل أصبح صوته مسموعا ومؤثرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كصانع محتوى ملهم ومؤثر، يعرض يومياته وتحدياته بابتسامة لا تفارق وجهه ليتابعه الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم ليستمدوا منه طاقة إيجابية والرضا والإصرار على النجاح. وبسبب هذا الأثر الإنساني العظيم والعطاء المتواصل تم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة وغدا نموذجا مشرفا يرفع رأس الشباب العربي الطموح الذي يحمل رسالة بناء وأمل وسلام للعالم أجمع. مستمعين الكرام، وجاءت المحطة الكبرى والمشهد التاريخي المهيب الذي سيبقى محفورا في ذاكرة العالم لقرون طويلة، وذلك في نوفمبر من عام 2022 وتحديدا في حفل افتتاح بطولة كأس العالم. في ذلك اليوم المشهود والمنقول عبر شاشات التلفاز لكل بيت في المعمورة، وقف الشاب غانم المفتاح البالغ من العمر 20 عاما على منصة الافتتاح العالمية بكل ثبات وثقة ليشارك النجم العالمي الشهير مورغان فريمان في لوحة حوارية إنسانية وفلسفية عظيمة تتمحور حول الأخوة والترابط وقبول الآخر. صدح صوت غانم الواثق ونبرته الصادقة في أرجاء الإستاد ووصلت إلى قلوب المليارات حول العالم، وهو يتلو آية كريمة من كتاب الله الحكيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. ليرسل من خلال هذا المحفل الدولي رسالة حضارية عميقة باسم كل عربي مسلم تختصر معاني التسامح والتقارب بين الشعوب والتعايش السلمي والقبول بالاختلاف. في تلك اللحظة التاريخية لم يرى العالم جسدا ناقصا بكرسي متحركة، بل رأى روحا سامية تحلق في سماء الإبداع وإرادة حديدية تفتت الصخور وعقلا راجحا يمثل أمة كاملة بأجمل وأرقى صورة، ليثبت للجميع أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بطول القامة أو سلامة الأطراف، بل تكمن في جوهره وعطائه وإيمانه وعمق أثره في النفوس. إن الأثر الإيجابي المستدام الذي يتركه غانم المفتاح اليوم في محيطه وفي العالم يعطينا جميعا درسا بليغا في فقه الحياة، فالإرادة الصادقة والعمل المخلص المقترن بالرضا لا يضيعان أبدا، بل يمتد أثرهما ليلهم الأجيال القادمة. لقد تحول صموده وتفانيه في تحدي إعاقته وتميزه كمتحدث لبق وصوت ملهم ورائد أعمال ناجح إلى طاقة إيجابية متجددة تنتقل وتؤثر في كل من يتعامل معه أو يستمع إلى كلماته. صار اسمه علامة مسجلة للإصرار ونموذجا حيا يحتذى به في المدارس والجامعات والمحافل الدولية، ليعلم الناس كيف يكون الطموح وقودا للروح يتجاوز به الإنسان عجز الجسد. مستمعين الكرام، مسيرته ما زالت مستمرة وعطاؤه متواصل يوما بعد يوم، يكتب بدموعه وعرقه وابتسامته فصولا جديدة من فصول النجاح، يؤكد للجميع أن العمر والإنجاز لا يقاسان بالسنوات أو بسلامة البنيان الجسدي، بل بحجم العطاء والأثر الذي يتركه الإنسان في قلوب الآخرين، وأن هذه الإرادة الحرة هي المفتاح الحقيقي والوحيد لفتح كل أبواب التميز والرفعة في هذه الحياة الدنيا. يا جماعة الخير، نحن اليوم لا نسرد سيرة غانم المفتاح لمجرد الإعجاب والثناء العابر وتجزية الوقت في المديح، بل نتحدث اليوم لنقف وقفة صدق مع أنفسنا ولنأخذ العبرة والدرس الحقيقي لحياتنا الواقعية واليومية التي نعيشها الآن في أعمالنا ووظائفنا وبيوتنا وطموحاتنا الشخصية والمهنية. قصة غانم تعطينا رسالة واضحة وقوية ومباشرة لكل واحد منا في هذا المكان، مهما كانت الأعذار التي تتحجج بها لتعطيل طموحاتنا، ومهما شعرنا بالضيق أو الإحباط من قلة الإمكانيات أو صعوبة الظروف والقوانين من حولنا، تذكروا دائما وتأكدوا من صورة هذا البطل الذي ولد بنصف جسد لكنه ملك إرادة وثقة بالله وبنفسه تتسع للكون بأكمله وتفيض. إذا تسلح الإنسان منا بالرضا التام بقضاء الله وقدره واليقين الكامل بالقدرات الهائلة الكامنة داخل قلبه وخلف ضلوعه والعمل الدؤوب دون التفات للمثبطين، ف فإنه يستطيع بإذن الله أن يتجاوز كل عقبة مهما عظمت، ويحقق أعلى المراتب، ويصنع لنفسه ولأسرته ولمجتمعه حياة كريمة ناجحة ومؤثرة تليق بإنسانيته وبطموحه الكبير.
1: لا تعتبي يا نفس سلام، الله الحكمة قسم.

وسهلا بكم مجددا مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلة في فقرتنا التالية، فقرة من حقي. وموضوعنا اليوم هو الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع. تنص الاتفاقيات الدولية والقوانين على أن لذوي الإعاقة الحق في اختيار مكان إقامتهم ومع من يعيشون على قدم المساواة مع الآخرين. الحق في الاستقلالية يعني توفير خدمات الدعم المجتمعي والمساعدة الشخصية والتقنيات المساعدة التي تمنع العزلة عندما يفرض المجتمع على الشخص ذوي الإعاقة العيش في دور الرعاية أو يمنعه من اتخاذ قراراته المالية أو الشخصية، فهذا سلب لأغلى ما يملك الإنسان. المجتمع الواعي هو الذي يوفر الميسرات التي تجعل الاستقلالية ممكنة، سواء بتوفير مواصلات مهيئة أو بتصميم تكنولوجيا تسهل التواصل والعمل. مستمعين الكرام، الاستقلالية ليست مجرد كلمة، بل هي فعل يومي يمارسه ذوي الإعاقة لينتزعوا حقهم في العيش الكريم. نبعث برسالة لكل أسرة والمجتمع، لا تخنقوا ذوي الإعاقة بالحماية الزائدة، بل هيئوا لهم الظروف ليعتمدوا على أنفسهم، فالثقة هي أول خطوة الاستقلال.

أكارم، عبر أثير إذاعة المكلة نلتقي بكم في مساحة خاطفة نسرق فيها من الوقت دقائق لنمنحكم حيلة ذكية تسهل تفاصيل يومكم الرقمي وتختصر عليكم مسافات البحث في هذا الفضاء الإلكتروني الواسع. نطير معكم في هذه الوقفة الخفيفة والمتميزة مع البحث المواقع باستخدام جوجل. يوفر محرك البحث جوجل العديد من الميزات والحيل للبحث والعثور على نتائج بسرعة، نستعرض إحداها في هذه الملاحظة. من المعروف أن كتابتك لكلمات معينة في بحث جوجل ستجعله يبحث لك عن تطابقات الكلمات التي كتبتها في مختلف المواقع، لكن ماذا إذا أردت أن يكون البحث في موقع معين فقط؟ ببساطة اكتب كلمة ست متبوعة بعنوان الموقع الذي تريد البحث فيه، ثم ضع بعد ذلك عنوان الموقع ثم مسافة واكتب ما تريد البحث عنه. مثال لحفظ المقالات sitfouser.me، وهذه النتيجة الأولى. تطبيق بوكت لحفظ المقالات والمحتويات للاطلاع عليها لاحقا. هكذا تمكنت من العثور على موضوع بوكت بدون الحاجة لكتابة اسمه. إلى هنا مستمعين الأفاضل، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الملحوظة التقنية الخاطفة والتي نتمنى أن تكون دليلا ذكيا يختصر أوقاتكم ويزيد من كفاءة إبحاركم في عالم المعرفة الرقمية. تذكروا دائما أن خلف كل زر في عالم التكنولوجيا سرا ينتظر من يكتشفه ليجعل الحياة أكثر سهولة ومرونة.

مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلا، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية رحلتنا في حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. لقد طفنا معكم اليوم في رحلة متكاملة الأركان، بدأناها بملحمة إنسانية صاغها الشاب الملهم غانم المفتاح الذي هزم متلازمة التراجع الذيلي ليتحول من طفل يواجه صعاب الحركة إلى بطل رياضي ورائد أعمال وسفير للنوايا الحسنة خطف أنظار العالم في مونديال 2022، مبرهنا أن حدود الإنسان يصنعها عقله لا جسده. ومن وحي هذا الإلهام انتقلنا إلى فقرة من حقي لنؤكد أن استقلالية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الميسرات لهم هو حق أصيل وانتزاع للعيش الكريم وليس منة من أحد، داعين الأسر إلى كسر قيود الحماية الزائدة ومنحهم الثقة. وختاما تزودنا معا بحيلة رقمية ذكية في وقفتنا التقنية عبر ميزة البحث المخصص سيت في جوجل لتسهيل إبحاركم اليومي في عالم المعرفة. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. تذكروا دائما أنتم قادرون، وطالما ينبض في صدوركم الإيمان والرضا فقولوا بملء الفم أنا أستطيع. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الو ايوه ايوه يا اخوي. لا لا لا لا لاني في الدار. ها لا لاني في الدار في الدار، لا ما بخرج مكان. طيب مرحبا هاتهم. لا لا لا اخوي ما فيها شيء ما فيها شيء. عيال منهم؟ هم عيال حد ثاني، عيال اخوي ونيوة عمتهم. خلاص تمام اتفقنا، يلا مع السلامة مع السلامة. الله يهديهم، بس الله يهديكم ويصلحكم، الله يهديكم بس. وابا اقول عني ام عمر لحظة كيت عالي، بغيتش بغيتش في موضوع شاغلنيش فيه وتعبني، ما معي الا انتي نشتكي عندي.
1: خير خير يا ام محمد، هاتي واللي تعبش وشاغلش.
0: وابغتيني نقول لش ماني مداري منين نبدا معش.
1: هاتي صبري
0: صبر، واه
1: هاتي صبر. محتاجة شي؟ بغيتي شي؟ تكلمي بس.
0: لا لا لا لا ماني محتاجة شي ولا بغيت شي منش، وبغيت الا رايش بس.
1: طيب
0: رايش في اللي يحصل معي.
1: طيب
0: يا ام محمد.
1: طيب وني نسمع شي تكلمي.
0: عرفت شنو اول شيء؟ انك كنت مين السر؟ قولي لي لين نقول لك بكل شيء يوم اشتكت مين السر. وني يعيبني الانسان اللي يكتم السر. الموضوع شفي مره اخوي، يعني شفي يعني شفي بيبشني من الاخر احسن. يعني مرات اخوي
1: ايوه
0: كل يوم ترسل لي عيالها. ها
1: ايوه،
0: وهي شفيها تروح يعني من سوق لسوق، فعاليات وأنشطة ومندري مين ومندري مين والسواق، والقصد الزق بعيالها لي بالساعة،
1: وتروح حيث ما بغت،
0: حيث ما بغى قلبها يروح.
1: أيوة
0: تجيبهم، تخلي أخوي يجيبهم لي.
1: أيوة
0: إنه العصار إنه الصباح إنه الظهر إنه بدري إنه متأخر إنه غبشة، المهم شايفيني ني كمال واكمال كمال مربية. نحين شايفيه اتصل بي أخوي.
1: أيوة
0: ألا بغيت بقولش كده دحين اتصل بي قال لي بيجيب العيال. نوراني ما بغيت عيال خوي، الا بغيتهم يجون عندي، نبغيتهم والله يعلم كموان حبهمني. اللي حاز في نفسي يا ام عمر انها هي حتى لا بيشي والله مريضه والله شي مناسبه، والله العظيم ان كانها تطرح ريلها فوق الرقاد تزورني، وحتى بغيتها نيلا تتصل بي بس تقول لي كيف حالك كيف صحتك شايفيني برسل العيال. لا شايفت نفسها تخلي اخوي هو اللي يتصل وهو اللي يجيبهم وهو اللي يشلهم، وني بالايام عاطيتني على قولهم عدن واشفين.
1: طيب والسقل لما يجون؟ لما يجون السقل،
0: السقل حبوبين يا ام عمر، السقل ماشي ولا لقوا مشاغبة عادي، ني عمتهم وهم سقل، هم يحبوني وني نحبهم، بس ني في ال في ال في الشغلة دي حقها دي، يعني شايفت نفسش علاوها ولقيت بشني، يعني الحمد لله ربي عيالش نمسكلش عيالش حيث ما بغى قلبش تبتين، يعني مش داعي تعامليني المعاملة دي وادي
1: بس. وا
0: وا وا ام عمر
1: وا كملي كملي
0: بس. وا لما يجيبهم بوهم نحسهم يا عمر صدقين هم اللي سقل، بس ماني داري كده نحسهم كاشين مني كده كده. ما
1: كنت عمتهم كيف شلون منش؟
0: ها بعد الساعة يسبرون يريعون لطبيعتهم.
1: طيب انت يعني طبيعتهم مودة وكشتهم هيدا وفسرتيها؟
0: ماشي سقلهم ما له تفسير يا ام عمر، يعني هذيل السقل ني التفسير الوحيد انهم معاهم تعليمات من امهم. نقول ليش ما تكلمني ني، حتى اخوي لو مدش فيه ما يزورني الا لو بغى بيجيبهم يتصل بس، يعني كاني يلا مربيه.
1: طيب
0: قلت لي
1: طيب الحين شي جاب العيال عندك دحين؟ واخوش بيجي بعد شويه جلسي معاه وكلمي.
0: ايوه خوي واه نقول ليش ما يزورني، نقول ليش ما يقعد، وانا ايش العيال اللي كذيم عند السده وروح، نقول ما يزورني. قبل شوي اتصل يقول لي بيحطهم في السده، السقلبه يطرحهم في السده، ايش تقول الا قراطيس نعناع.
1: وجوني يترز هو بيحطها الواحد عند السده.
0: ماشي عند السده بيطرحهم لي وبيروح، وبعدين بيدق السده وبيقول لي خليهم يخريون، واللي هو نام صحي وخليه يخري. واش فين
1: يعني دحين بفهم حاجه، انت متضايقه انهم يجيبونهم كل يوم ولا من الاسلوب حقهم؟
0: ام عمر
1: هاتي
0: كلمشني على الاسلوب حقهم.
1: انت
0: تشوفين ريض هودا اللي يلقونه؟
1: لا ابدا ما هو ريض، طول ما هو ريض. طيب مين معي ليش فكره؟
0: من فكره دركيني
1: خليه يجيبهم.
0: ايوه
1: ولا قد اتصل عشان شلهم قولي له يطلع، لانه واحد منهم نيم ما طاع يقوم
0: رشخيبه يقول لي خليه يقوم من النوم
1: ما قام شحطه رشيته بالماء ما
0: خليه عندي
1: ما طاع يقوم وجلسي معه وفهمي منه وشوفي إلا بيطلع مع تعليمات من هناك هاتهم كلهم ما بيخليه بيت عندي شان
0: هو من ناحية كلام ريح أيوة بس شوفي هو ما حد يدخل بين الأخوان ولا حد يغير حد على أخته ولا على أخوه
1: مفروض كده
0: المهم إني شفيني بعمل بكلام
1: أيوة.
0: بس دحين المرة خليهم طلعون وليالهم بعدين على قولش يا عمر لكل حادث حديث وبعمل بنصحت
1: ريت كلامش
0: خلاص
1: ريت شطرة

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلا ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على برامج مركز المدنيين في الصناعة بحضرموت ويوجه بالتحقيق في قضية السكر المشتبه بتلوثه المقدم للنحل بوادي حضرموت ويبحث احتياجات القطاع الزراعي. اجتماع برئاسة وزير المالية يناقش خطة تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي. وكيل حضرموت لشؤون الطاقة يتفقد موقع مشروع المحطات الكهربائية الإسعافية ويؤكد أهمية تسريع التنفيذ. والوكيل الجهوري يتسلم مولدا كهربائيا من شركة بترو مسيرة دعما لفعاليات موسم البلد السياحي بالمكلا. ومن العناوين للتفاصيل، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس على برامج وأنشطة مركز المدنيين في الصراع CIVIC في محافظة حضرموت، وذلك بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي. وتعرف المحافظ خلال لقائه المدير الإقليمي للمركز الأستاذة دين المأمون ومدير البرنامج الأستاذ شادي توفيق على البرامج التدريبية التي سينفذها المركز في حضرموت بالشراكة مع المنظمات المحلية، والمقرر تنفيذها في مدينتي المكلا وسيئون، والهادفة إلى بناء قدرات رجال الأمن والمؤسسة العسكرية ورفع مستوى الوعي والمهارات المهنية المرتبطة بحماية المدنيين أثناء النزاعات. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح واف حول طبيعة عمل المركز الذي يركز على حماية المدنيين من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة من خلال العمل المباشر مع المجتمعات المتضررة والجهات المسلحة وصناع القرار لابتكار وتنفيذ حلول عملية تمنع الضرر عن المدنيين وتستجيب لاحتياجاتهم، إلى جانب مساعدة السكان المتأثرين بالنزاعات على المطالبة بحمايتهم. كما استعرض مسؤولو المركز برامج تدريب القيادات الأمنية والعسكرية والمجتمعية على مهارات التفاوض والدبلوماسية الإنسانية وتنفيذ ورش تدريبية متخصصة، فضلا عن إعداد الأبحاث والتقارير الداعمة لصناع القرار بما يضمن وضع سلامة المدنيين كأولوية في الاستراتيجيات والسياسات الأمنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على مستجدات قضية شحنة السكر المشتبه بتلوثها والتي استخدمت كمكمل غذائي للنحل بوادي حضرموت، وأدت وفقا للتقارير الأولية إلى نفوق أعداد كبيرة منها وما ترتب على ذلك من خسائر تكبدها مربو النحل بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت الأستاذ عبدالله العبثاني ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بوادي وصحراء حضرموت المهندس محمد بن شيخان، حيث استمع إلى شرح حول مستجدات القضية والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة منذ اكتشافها. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بسرعة استكمال التحقيقات بشأن الشحنة وتتبع مسار دخولها إلى البلاد من خارج المحافظة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية والنحلية والحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية والغذائية. كما جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع مكاتب الزراعة والري في ساحل ووادي حضرموت وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إلى جانب بحث مستوى تدخلات المنظمات الدولية العاملة في المجال الزراعي والتأكيد على أهمية توجيه برامجها بما يلبي احتياجات الفعلية ويسهم في دعم المزارعين والنحالين وتعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة. وتطرق اللقاء كذلك إلى التحضيرات الجارية لإقامة مهرجان حضرموت للنخيل والتمور والجهود المبذولة لإنجاحه باعتباره فعالية اقتصادية وزراعية تسهم في إبراز مكانة حضرموت في إنتاج التمور ودعم المزارعين وتسويق منتجاتهم وتعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة. ترأس وزير المالية مروان بن غانم أمس العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا جرى خلاله مناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى للوزارة لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي. واستعرض الاجتماع الذي ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة محاور الخطة وما تضمنته من برامج وإجراءات هادفة إلى تنمية المواد العامة وتعزيز كفاءة التحصيل وتحسين إدارة المالية العامة ورفع مستوى الانضباط المالي. وجرى خلال اللقاء تقييم أداء وأنشطة الوزارة ومستوى تنفيذ مهامها ومسؤولياتها خلال المرحلة الماضية وتحديد الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها من أجل تجاوزها والتغلب عليها والمضي قدما في تنفيذ خطط المرحلة القادمة وتحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعزيز وحشد الموارد العامة للدولة واستدامة المالية العامة وإسناد جهود الحكومة في الوفاء بمسؤولياتها وتحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات للمواطنين. وتطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الصعبة الراهنة وأولويات المرحلة المقبلة ومستوى سير تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة وجهود تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في المؤسسات الإرادية والارتقاء بمستوى أداء العمل المالي ورفع كفاءة الإنفاق وذلك لضمان تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. تفقد وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش أمس الموقع المخصص لتنفيذ مشروع المحطات الكهربائية الإسعافية في ساحل حضرموت بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات والمقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإشراف وزارة الكهرباء والطاقة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى خدمة الكهرباء بالمحافظة. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول أولى دفعات المولدات الكهربائية الإسعافية المخصصة لمحافظة حضرموت والمقدمة من المملكة العربية السعودية حيث عبرت صباح اليوم منفذ الوديعة البرية الحدودي في طريقها إلى مدينة المكلا تمهيدا لبدء أعمال التركيب والتشغيل وفق البرنامج الزمني المعد للمشروع. ويتضمن المشروع إنشاء محطة جيولمسحة بقدرة 40 ميجاوات ومحطة انبياخة بقدرة 60 ميجاوات إلى جانب مشروع مماثل آخر بقدرة 100 ميجاوات مخصص لوادي وصحراء حضرموت يسهم في دعم استقرار الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف مديريات المحافظة. وأكد الدكتور باحريش أهمية المشروع في تعزيز القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين مشددا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال واستكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لضمان دخول المحطات الخدمة في أقرب وقت ممكن. واصلت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي لعام 2026 ميلادية اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني وبحضور عضوة اللجنة وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي لمناقشة الخطة العامة لموسم البلدة والفعاليات والأنشطة السياحية المصاحبة وذلك في إطار التحضيرات المبكرة لإنجاح الموسم السنوي. واستعرضت اللجنة في اجتماعها محاور الخطة التنظيمية المقترحة وبرامج الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تنظيم فعاليات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والزوار وتعزز من جاذبية الموسم السياحي. وأكدت اللجنة استعداد مدينة المكلا والمديريات الساحلية لاستقبال زوار وضيوف حضرموت والوطن، مؤكدة أهمية الموسم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشددة على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة خلال الموسم حفاظا على سلامة المجتمع والزوار. وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والأمنية والصحية والإعلامية وسبل رفع مستوى الجاهزية وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع جداول زمنية للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية والسلامة العامة خلال الفترة أو خلال فترة الموسم. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان إنجاح موسم البلدة السياحية 2026 وتحقيق الأهداف المرجوة. تسلم وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهوري أمس بمدينة المكلا مولدا كهربائيا بقدرة 660 كيلووات مقدما من شركة المسيل لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة، دعما لجهود السلطة المحلية في إنجاح فعاليات موسم البلدة السياحي وتحسين استقرار الخدمة في المواقع الحيوية. وجرت عملية الاستلام بحضور المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي بشادي وممثل شركة بترو مسيلة الأستاذ معاذ العطاس، حيث خصص هذا المولد لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المواقع الخدمية والسياحية التي تشهد إقبالا متزايدا وكثافة من قبل المواطنين والزوار خلال فعاليات الموسم. وخلال التسليم أشاد الوكيل الجهوري بمبادرة شركة بترو مسيلة، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الفاعلة والمثمرة بين القطاع النفطي والسلطة المحلية، وأشار إلى أن

يمكن أن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الفاعلة والمثمرة بين القطاع النفطي والسلطة المحلية، وأشار إلى أن هذه التدخلات تسهم بشكل مباشر في رفع الجاهزية الخدمية وتوفير بيئة سياحية ملائمة، بما ينعكس